قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا.

أبي طالب رضي الله عنه: ضع فخرك واحطط كبرك واذكر قبرك فإن عليه ممرا.

0: Today's broadcast of 42 Roots is generously sponsored for the Salat Tawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin, including our beloved parents, Dawood and Hawa Sainvala, Hafez Suleiman and Aisha Rabat and all Marhumin, sponsored by Technostrat and X-Rays in Mayfair, Rudiport and Robertsham and Centurion Dental, as well as various anonymous contributors. May Allah accept these contributions.
1: بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي.

0: أبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله.
1: Today's broadcast of 40 Durood was generously sponsored for the Isale Tawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin, including our beloved parents, Dawood and Hawa Sainwala, Hafez Suleiman and Aisha Rawat and all Marhumin, sponsored by Technostrat and X-Rays in Mayfair, Rudiport and Robertsham and Centurion Dental, as well as various anonymous contributors. May Allah accept these contributions.
2: Radio Islam International, connected to the world, attached to the Ummah.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم

من الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

الاستكبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

شرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

فلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم

وآتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض.

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى

قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن

من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة

نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا

الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

0: give the gift of water with a water well for 17,000 ren or a borehole for 65,000 ren as a means of sadaqah jariyah for you or your loved ones. Africa Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
1: Allah.
2: أيها الأحبة الكرام السلام عليكم
3: إن شرائع الإسلام قد كثرت فباب نتمسك به جامع
4: الله هو سبحانه فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر
5: سيدنا محمدا عبد الله
6: Live transmissions from مكة مكرمة مدينة منورة and from local masajid in your area Be sure to catch the live Jummah broadcast every Friday morning after 11 with repeats on Saturdays
7: Radio Islam International the world is our community.

الحمد لله، الحمد لله الذي كتب العز والتوفيق لمن أطاعه واتقاه، والذل والهوان على من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه حمد المقر بفضل مولاه، وأشكره وخيره سابغ على من تولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، فاتقوا الله وراقبوه، فاتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى، وكونوا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ضيوف الرحمن، لقد مضى موسم من أعظم المواسم، وانقضت أيام الحج بما فيها من المنافع والمغانم. فيا من لبيتم النداء هنيئا لكم هذا الاصطفاء، فقد جئتم من أقطار قاصية وأمصار نائية، وفدتم على الله وفودا إثر وفود، ووقفتم على بابه حشودا تلو حشود. تعظمون الحرمات والشعائر، وتلهجون بالتوحيد في المشاعر، فهنيئا لكم على التمام وما آتاكم الله من الفضل والإنعام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واعلموا رحمكم الله أن أمارة الحج المبرور وعلامة الرضا والقبول المداومة على طاعة الله والثبات عليها. ولذا كان الثبات على دين الله مطلب أهل الإيمان وعدة ذوي الإحسان، فهو الحصن الحصين والركن الركين والصخرة الراسخة في وجه العواصف، والجبل الأشم أمام السيول الجوارف. به تصان الفطر من الانحراف، تصان الفطر من الانحراف، وتحمى العقول من الانجراف، وتحفظ القلوب من التقلب والانصراف. أيها المؤمنون، إن الثبات على الدين وصية الله تعالى لنبيه ومصطفاه ورسوله ومجتباه. قال جاء

جل في علاه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. ولقد بين الحق سبحانه أن الثبات نعمة تمنح لأهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأهل الثبات صدقوا فصمدوا، واستقاموا فما زاغوا، فاستحقوا بفضل الله أن تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى عند الممات لتطرد الخوف والحزن عنهم، وتبشرهم بالفوز العظيم والنزل الكريم في جنات النعيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى إله غيره. معاشر المسلمين، إن للثبات أسبابا، من قام بها أدرك بإذن الله بغيته ونال منيته، فثبته الله على الهدى وعصمه من الزيغ والردى. وأعظم تلك الأسباب تحقيق التوحيد والاعتصام بالله والاستعانة به. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ثم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دراية وفهما وعلما وعملا. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الأصل العظيم فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه. رواه مالك. فمن استمسك بهما فلن تزل به الأقدام، ولن تضل به الأفهام، ولن تخطفه الشبهات، ولن تفتنه الشهوات. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإن من مقومات الثبات على دين الله لزوم منهج السلف الصالح وفهمهم. فعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود. فالزموا غرزهم واسلكوا نهجهم واصدروا عن ورثتهم من العلماء الربانيين، وافزعوا إليهم لا سيما عند نزول الملمات وتوالي الشبهات. فالعلماء معالم الهدى ومصابيح الدجى. ومن أعظم أبواب الثبات دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على دينه حتى الممات. فمن دعاء أهل الإيمان كما جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومما يعين على الثبات المداومة على ذكر الله تعالى، فإنه الحبل الموصول والزاد المأمول. فلقد قرن الله الذكر بالثبات في أشد المواطن وأصعبها وأحلك المواقف وأخطرها. فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الثبات على دين الله
ملازمة الصحبة الصالحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي. ومن أسباب الثبات أيضا ترك المعاصي والسيئات ومفارقة الذنوب والخطيئات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه أحمد. فالثبات يا عباد الله، فالثبات يا عباد الله. فما أبهى الطاعة إذا تلتها الطاعة، وما أجمل الحسنة إذا لحقت بالحسنة. ويا حسرة امرئ نقض ما أبرم وهدم ما بنى. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما جعل لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم تلا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على نبينا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، تقبل الله حجكم وسعيكم، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وجزى الله ولاة أمرنا عن الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار خير الجزاء، وجعل سعيهم مشكورا، وكتب لهم الأجر موفورا، وأمدهم بالعطاء الجزيل والثواب الجليل. فإن مما يثلج الصدر ويبعث على الاعتزاز والفخر ويستوجب الثناء والشكر ما تقوم به القيادة الرشيدة في هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة محمودة وأعمال جليلة مشهودة أثمرت بتوفيق الله نجاحا عظيما لموسم الحج في هذا العام في سلسلة نجاحات متتابعة لمواسم الحج عاما بعد عام. أدام الله على بلادنا المباركة هذا الشرف العظيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج، اللهم تقبل من الحجاج، واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم اجعل سفرهم سعيدا وعودهم حميدا، واجعل دربهم درب السلامة والأمان. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. اللهم اجزهم عنا وعن البلاد والعباد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم انصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، واحفظهم بحفظك، وتولهم بعنايتك، واكلأهم برعايتك، واجزهم وجميع من شرفهم الله بخدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

الحمد لله علي ذات عزم الصفات السميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع ذكر متاع العمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سري العساب شرير العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورف الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين كما قال الله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة أول بلا فصل بالتحقيق إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصدق والصواب المزين المنبر والمحراب إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان والوقار إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب مركز الولاية والقضاء كرم الله وجهه إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم أو معهم اللهم انصر المسلمين في أرض الإسلام وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أيدهم بتعييده واهلك والعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويتعدون حدودك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أقم الصلاة

0: Aloha, Kumar, Aloha, Kumar, Aloha, Kumar, Aloha, Kumar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاح حيا للصلاح حيا للفلاح حيا للفلاح كنكومة صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله

اللهم لك الحمد كما أنت علو فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت علو وفل بنا كما أنت علو فإنك علو التقوى وعلو المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك دوام العافية. اللهم إنا نسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وعامن روعاتنا. اللهم احفظنا وأولادنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزمتك أن نختال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آمنا في أوتاننا. اللهم اجعل نبينا لنا فرطة وحوضه لنا موردا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته وجعلنا من حزبه. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

0: تلقى عيناه.
1: أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم.
2: إن شرائع الإسلام قد كثرت، فباب نتمسك به جامع.
3: الله هو سبحانه، فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر.
4: سيدنا محمدا عبد الله.
5: Live transmissions from Mecca Mukarrama, Medina Munawwara, and from local masajid in your area. Be sure to catch the live Jumu'ah broadcast every Friday morning after 11, with repeats on Saturdays. Radio Islam International, the world.

الحمد لله، الحمد لله الذي كتب العز والتوفيق لمن أطاعه واتقاه، والذل والهوان على من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه حمد المقر بفضل مولاه، وأشكره وخيره سابغ على من تولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، فاتقوا الله وراقبوه، فاتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى، وكونوا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ضيوف الرحمن، لقد مضى موسم من أعظم المواسم، وانقضت أيام الحج بما فيها من المنافع والمغانم. فيا من لبيتم النداء، هنيئا لكم هذا الاصطفاء. فقد جئتم من أقطار قاصية وأمصار نائية، وفدتم على الله وفودا إثر وفود، ووقفتم على بابه حشودا تلو حشود. تعظمون الحرمات والشعائر، وتلهجون بالتوحيد في المشاعر. فهنيئا لكم على التمام، وما آتاكم الله من الفضل والإنعام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واعلموا رحمكم الله أن أمارة الحج المبرور وعلامة الرضا والقبول المداومة على طاعة الله والثبات عليها. ولذا كان الثبات على دين الله مطلب أهل الإيمان وعدة ذوي الإحسان، فهو الحصن الحصين والركن الركين والصخرة الراسخة في وجه العواصف، والجبل الأشم أمام السيول الجوارف. به تصان الفطر من الانحراف، تصان الفطر من الانحراف، وتحمى العقول من الانجراف، وتحفظ القلوب من التقلب والانصراف. أيها المؤمنون، إن الثبات على الدين وصية الله تعالى لنبيه ومصطفاه ورسوله ومجتباه. قال جل في علاه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. ولقد بين الحق سبحانه أن الثبات نعمة تمنح لأهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأهل الثبات صدقوا فصمدوا، واستقاموا فما زاغوا، فاستحقوا بفضل الله أن تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى عند الممات لتطرد الخوف والحزن عنهم، وتبشرهم بالفوز العظيم، والنزل الكريم في جنات النعيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى إله غيره. معاشر المسلمين، إن للثبات أسبابا
من قام بها أدرك بإذن الله بغيته ونال منيته، فثبته الله على الهدى وعصمه من الزيغ والردى. وأعظم تلك الأسباب تحقيق التوحيد والاعتصام بالله والاستعانة به. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دراية وفهما وعلما وعملا. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الأصل العظيم فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، رواه مالك. فمن استمسك بهما فلن تزل به الأقدام، ولن تضل به الأفهام، ولن تخطفه الشبهات، ولن تفتنه الشهوات. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإن من مقومات الثبات على دين الله لزوم منهج السلف الصالح وفهمهم. فعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، رواه أبو داود. فالزموا غرزهم واسلكوا نهجهم واصدروا عن ورثتهم من العلماء الربانيين، وافزعوا إليهم لا سيما عند نزول الملمات وتوالي الشبهات. فالعلماء معالم الهدى ومصابيح الدجى. ومن أعظم أبواب الثبات دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على دينه حتى الممات. فمن دعاء أهل الإيمان كما جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومما يعين على الثبات المداومة على ذكر الله تعالى، فإنه الحبل الموصول والزاد المأمول. فلقد قرن الله الذكر بالثبات في أشد المواطن وأصعبها وأحلك المواقف وأخطرها. فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الثبات على دين الله ملازمة الصحبة الصالحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الترمذي. ومن أسباب الثبات أيضا ترك المعاصي والسيئات ومفارقة الذنوب والخطيئات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، رواه أحمد. فالثبات الثبات يا عباد الله، فالثبات الثبات يا عباد الله. فما أبهى الطاعة إذا تلتها الطاعة، وما أجمل الحسنة إذا لحقت بالحسنة. ويا حسرة امرئ نقض ما أبرم وهدم ما بنى. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما جعل لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم تلا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على نبينا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، تقبل الله حجكم وسعيكم، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وجزى الله ولاة أمرنا عن الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار خير الجزاء، وجعل سعيهم مشكورا، وكتب لهم الأجر موفورا، وأمدهم بالعطاء الجزيل والثواب الجليل. فإن مما يثلج الصدر ويبعث على الاعتزاز والفخر ويستوجب الثناء والشكر ما تقوم به القيادة الرشيدة في هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة محمودة وأعمال جليلة مشهودة أثمرت بتوفيق الله نجاحا عظيما لموسم الحج في هذا العام في سلسلة نجاحات متتابعة لمواسم الحج عاما بعد عام. أدام الله على بلادنا المباركة هذا الشرف العظيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج، اللهم تقبل من الحجاج، واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم اجعل سفرهم سعيدا وعودهم حميدا، واجعل دربهم درب السلامة والأمان. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. اللهم اجزهم عنا وعن البلاد والعباد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم انصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، واحفظهم بحفظك، وتولهم بعنايتك، واكلأهم برعايتك، واجزهم وجميع من شرفهم الله بخدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

0: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا استووا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

الحمد لله علي ذات عزم الصفات السميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع ذكر متاع العمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سريع العساب شرير العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورف الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين كما قال الله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة أول بلا فصل بالتحقيق إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصدق والصواب المزين المنبر والمحراب إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان والوقار إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب مركز الولاية والقضاء كرم الله وجهه إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم أو معهم اللهم انصر المسلمين في أرض الإسلام وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أيدهم بتعييده واهلك ولعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويتعدون حدودك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.